0: مشوار بعيد وانا في غريب.
1: ونسمع على جوا
0: ويلي للقرب ويلي للقرب العلاقة تقعد ويلي للقرب كما شمونه ويلي للقرب ويلي للقرب ويلي للقرب شاش ويلي للقرب ويلي للقرب أتام
1: תעשו כפיים לעצמכם, מגיע לכם כפיים.